شنو جرى ما نجرون شي سو مختار اسم مختار ما نجرون شي وايش خليه أيقونا ما ندس سومك ديوس ليام بورغاتوريو مانتا نيو كيار ما كوناتاس كيش بيشي باي سومك ديوس ليام بورغاتوريو مانتا نيو كيار ما كوناتاس كيش بيشي باي سومك ديوس ليام بورغاتوريو مانتا Ню каяр макуна тас киш пичи пай. Ара саграя фамилия. Хесус Хосе Мария, ню кашунгута, ню калматас, канхунаман часкачини. Хесус Хосе Мария, ню каваню ираспи сияна павайчи. Хесус Хосе Мария, ню калма канхунаван самачун. Акто е контрикцион. Сумах Хесус Лия.